هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم الثاني من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ويمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة الأنباء ونستهلها بالعناوين. وزيرا دفاع تركيا وسوريا يبحثان ملفات الأمن والدفاع. القوات التركية تتسلم رسميا مهمة الشرطة الجوية للناتو بإستونيا. رئيس الوزراء العراقي يقول اتفاق خط النفط مع تركيا إنجاز استراتيجي، وإصابة رئيسة سلوفينيا بجروح طفيفة إثر حادث سير. وليكم الأنباء بالتفصيل. بحث وزير الدفاع ياشار جولر مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة ملفات شملت الأمن والدفاع. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فإن الوزيرين بحثا قضايا أمنية ودفاعية على الصعيدين الثنائي والإقليمي. أعلنت وزارة الدفاع التركية تسلم قيادة السرب 181 التابعة للقوات الجوية رسميا مهمة المناوبة ضمن مهمة الشرطة الجوية المعززة لحلف الشمال الأطلسي الناتو الكتلة 72. وذكرت الوزارة في بيان عبر حسابها على منصة إن سوسيال التركية إن قيادة السرب 181 أتمت أواخر يوليو تموز انتقالها إلى قاعدة أماري الجوية في أستونيا، ونفذت طلعات جوية للتعرف على منطقة العمليات إلى جانب استكمال الإحاطات المخططة والاستعدادات اللازمة. وأوضح البيان أن مراسم التسليم والتسلم جرت في أستونيا بمشاركة ممثل حلف الناتو العقيد كيث دي ماكي، ووزير الدفاع الأستوني هانو بيفكور، ووزير الدفاع البرتغالي جواو نونو دي لاسيردا تكسرا دي ميلو، وسفيرة تركيا لدى تالين باشاك تركولو، بالإضافة إلى أفراد من القوات الجوية التركية. وأضافت الوزارة أن اعتبارا من صباح الأول من أغسطس آب تولت قيادة السرب التركي المهمة رسميا، حيث ستنفذ مناوبات الاستعداد والاستجابة على مدار الساعة إلى جانب تنفيذ مهام مشتركة مع قوات الناتو والقوات الجوية الأستونية. هذا ونشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد لمراسم التسليم والتسلم في القاعدة الجوية. وصف رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي توقيع بلاده اتفاقا بشأن النقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان بأنه إنجاز استراتيجي. وقال الزيدي في منشور عبر منصة شركة إكس الأمريكية إن الاتفاق ينص على نقل وتحميل ما لا يقل عن 750 ألف برميل من النفط الخام يوميا إلى ميناء جيهان جنوبي تركيا عبر الأنبوب العراقي التركي، معتبرا هذه الخطوة إنجازا استراتيجيا مهما لتأمين انسيابية صادراتها النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا والعراق. وأضاف الزيدي أنه بموجب الاتفاق ستباشر شركات عراقية وتركية مهامها في هذا الاتجاه، مضيفا فيما ستعمل حكومتا البلدين ضمن مسار مدروس على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية وسواها من مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة وتدعم التنمية والاستقرار. هذا وفي وقت سابق من يوم أمس وقعت تركيا والعراق اتفاقا نفطيا مدته عام واحد لنقل 750 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين، بهدف ضمان الاستخدام الفعال للخط النفطي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. ويخدم خط أنابيب النفط العراقي التركي منذ نحو نصف قرن ممرا استراتيجيا للطاقة بين البلدين. ونقل بيان وزارة الطاقة التركية عن الوزير بايراكتار تأكيده على أن خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي لا يسهم فقط بالعلاقات التجارية بين البلدين، بل يدعم أيضا أمن إمدادات أسواق النفط العالمية، مضيفا يحمل خط الأنابيب أهمية استثنائية بوصفه مسارا بديلا في عالم يواجه أزمة مضيق هرمز وفي ظل بقايا 20 مليون برميل.

عالق بشكل أو بآخر في الخليج، موضحا أن تركيا تواصل منذ نحو 50 عاما تشغيل خطين يمتدان من سلوبي إلى جيهان. وسبق أن بحث بايراكتار في بغداد في 9 أيلول تموز ملف في خط ينابيب النفط الخام العراقي التركي مع الزيد الذي زار أنقرة في 28 من ذات الشهر. تعرضت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرس موسار لحادث سير مما أسفر عن إصابتها بجروح طفيفة، وأكد بيان صادر عن الرئاسة السلوفينية بأن موسار تعرضت لحادث مروري أثناء عودتها من فعالية شاركت فيها بكرواتيا. وأوضح البيان أن رئيسة البلاد أمضت الليلة الماضية في المستشفى كإجراء احترازي، مشيرا إلى أنها تمكث اليوم في منزلها للراحة بعد إصابتها بجروح طفيفة. وأضاف البيان أن الحادث وقع بين مركبتين تابعتين للشرطة وأسفر عن إصابة شخصين أحدهم أحد إصابتهما خطيرة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: شدد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من أراضي بلاده تجاه دول الجوار، ووجه بوضع آلية رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحالات. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع طارئ لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، ودون ذكر الشخصيات التي حضرت الاجتماع. ويأتي ذلك بعد أيام من تنفيذ السعودية والولايات المتحدة ضربات قالتا إنها استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة للمجموعات الموالية لإيران، ردا على هجمات بمسيرات استهدفت منشآت نفطية وقواعد عسكرية في المنطقة. وأفاد الزيدي بأنه شدد خلال الاجتماع على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، ووجه أيضا بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. كما وجه الزيدي الأجهزة الأمنية العراقية بإنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار والاطلاعي بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار. وأكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطنا الإقليمي، وتجدد التزامها الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، في إطار مسؤوليتها لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. هذا ويوم الجمعة أكد مصدر سعودي مسؤول أن الضربة التي نفذتها المملكة في العراق جاءت بعد استنفاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال الأشهر الماضية. ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن المصدر إن المملكة حريصة على علاقاتها مع العراق حكومة وشعبا، وأن الضربة الجوية لم تكن مواجهة ضد الحكومة العراقية أو الشعب العراقي. هذا ويوم الأربعاء أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء غارات جوية استهدفت مقراتها الرسمية في 7 محافظات، فيما أعلنت واشنطن والرياض تنفيذ ضربات دقيقة ونوعية استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة للمجموعات الموالية لإيران، ردا على هجمات بمسيرات وجهت نحو منشآت نفطية وقواعد عسكرية بالمنطقة. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك على خلفية تهديدات الولايات المتحدة بشن هجوم على إيران. وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية، أجرى عراقجي وبن فرحان اتصالا هاتفيا تناولا خلال المستجدات الإقليمية. وأكد عراقجي أن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، مشددا على أن طهران سترد على أي اعتداء تتعرض له، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية التداعيات التي قد تنجم عن أي مغامرة تقدم عليها. ويذكر أن عراقجي أجرى أيضا اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير. بحث مسؤول عسكري سعودي في العاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن التعاون بمجال الصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال لقاءات أجراها مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري مع مسؤولين أمريكيين ورؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع السعودية بأن البياري التقى عددا من المسؤولين الأمريكيين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي يجريها للولايات المتحدة الأمريكية دون تحديد مدتها. والتقى المسؤول السعودي مديرة وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكي ماري مورغان في مقر الوكالة، واستعرض معها أوجه التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى البياري في مقر وزارة الدفاع الأمريكية وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة مايكل دافي ووكيل وزارة الدفاع للسياسات البريدج كوبلي ووكيل وزارة القوات الجوية للشؤون الدولية جنتري ستيفن. وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين وبحث فرص تطويره بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن واستقرار المنطقة. كما بحث البياري مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو العلاقات السعودية الأمريكية ودورها في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. واختتم البياري زيارته بعقد اجتماع مع رؤساء تنفيذيين لعدد من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، واستعرض المسؤول السعودي خلال الاجتماع فرص التعاون في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير ونقل التقنية وتوطينها. وتأتي الزيارة وسط توترات تشهدها المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية التي اندلعت نهاية فبراير الشباط هذا، وقبل أيام نفذت السعودية والولايات المتحدة ضربات في العراق قالت أنها استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران ردا على هجمات بمسيرات استهدفت منشآت نفطية وقواعد عسكرية في المنطقة. والنبأ الأخير في النشرة، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 10 طائرات أمريكية للتزود بالوقود في طريقها إلى مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب. وذكرت صحيفة كالاكيلستي العبرية مساء السبت

0: مطاري. وأشارت الصحيفة إلى أن تواجد 30 طائرة تزود بالوقود في المطار تسببت في تأخير الرحلات المدنية ساعتين خلال الأيام القليلة الماضية، والأمر سيزداد سوءا مع وصول الطائرات العشر الجديدة. ونقلت عن هيئة المطارات الإسرائيلية أن هذا العدد الكبير من الطائرات يشكل عبئا تشغيليا غير معتاد على مطار بن غوريون، وتخشى الهيئة من تفاقم هذه الاضطرابات مع ذروة موسم الصيف. وذكرت القناة 12 العبرية في 25 من يونيو حزيران بأن أكثر من 95 ألف مسافر استخدموا مطار بن غوريون في اليوم نفسه في أعلى حركة يومية يسجلها المطار منذ الصيف الماضي. ويشهد المطار عادة ضغطا تشغيليا خلال يوليو تموز وأغسطس آب اللذين يمثلان ذروة موسم السفر الصيفي. هذا وفي 15 من يوليو تموز المنصرم أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية التوصل إلى اتفاق يقضي بخفض عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية المتوقفة في مطار بن غوريون إلى 20 طائرة بحلول 21 من الشهر ذاته، ونقل البقية إلى قواعد تابعة للسلاح الجو الإسرائيلي. وتوجد طائرات أمريكية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون وقواعد أخرى داخل إسرائيل منذ إعلان الحرب على إيران في 28 من شباط فبراير من عام 2026. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا المتابعة وإلى اللقاء.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوع بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إذاعة لبنان.

0: جلال الدين الرومي. فيلسوف الحب والعشق الإلهي. ليس نبياً لكن لديه كتاباً. بهذه الكلمات مدح ملا جامي، وهو آخر شاعر كلاسيكي كبير في إيران، مولانا جلال الدين الرومي، المولوي، إمام الدين، عماد الشريعة، سلطان العارفين، الشاعر المتصوف، زعيم المولوية. هذه الألقاب وغيرها حصدها أحد أهم مشاهير الصوفية الذين سلكوا طريق محي الدين ابن عربي لما له من سعة في المعرفة والعلم والدين والقانون والتصوف والعرفان.
1: آه يا قلبي المتيم، نحو المعشوق طريق يأتي من الروح. آه أيها التائه، هناك طريق خفي لكن يمكن رؤيته. هل امحت الجهات الست؟ لا تحزن، في صميم وجودك ثمة طريق إلى المعشوق.
0: لم يكن جلال الدين مجرد شاعر صوفي، بل كان أيضاً مفكراً عميقاً وفيلسوفاً، صاغ عبر شعره وتعاليمه نظرية فلسفية روحية متكاملة تقوم على رؤية صوفية عميقة للكون والوجود والإنسان. أبرز ملامح نظريته الفلسفية الوحدة الوجودية، إذ تأثر بمفهوم وحدة الوجود وإن لم يصغها بطريقة ابن عربي. هو يرى أن كل شيء في الكون يعكس نور الله، وأن الوجود برمته مظاهر لتجليات الحق. كما تناول مفاهيم عميقة كالكسب والعلة والمعلول والألم كطريق للمعرفة. وله أيضا نظرية الحب والعشق الإلهي المحور الأساسي لهذه الحلقة، كما يعتبر الرومي

0: والموت ولادة جديدة وليس نهاية، إنه برأيه تحول إلى حالة أرقى من الوجود. خلص الرومي الفلسفة من عذاب العقل وقسوته، وأبحر في الدنيا مخاطباً الكائنات بقلبه وشغفه. ولد جلال الدين البلخي المعروف أكثر بمولوي أو مولانا أو الرومي في بلخ أفغانستان الحالية، وفي مصادر أخرى يقال إنه ولد في واخش طاجكستان الحالية. ولد عام 604 للهجرة الموافق لعام 1207 للميلاد. يمكن القول إن مولانا نشأ منذ طفولته في بيئة مليئة بالروحانية والمعرفة، وتأثر بشكل كبير وعميق بوالده بهاء الدين ولد الذي كان عالما صوفيا وعارفا كبيرا. للغوص في حياة وفكر وفلسفة المولوي، التقينا رئيس قسم اللغة الفارسية وأدابها في كلية الأداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن حيدر، وسألناه عن نشأة جلال الدين وبمن تأثر.
1: هذه الشخصية التي تأسست وفقدت فيما يلي فيما بعد والدها، وأيضا تم لقاءات أخرى له وتدريسه بعد وفاة والده، وتلقى تدريسه وتعليمه على يد برهان الدين محقق، والذي كان له أثر كبير أيضا بعد وفاة والده في تنمية هذه العلوم الدينية والعرفانية. في العمر 13 التقى بالعطار النيشابوري، وهذا العطار النيشابوري هو معروف وصاحب كتاب مقامات الطيور أو منطق الطير للعطار، وهو من كبار العرفاء والعرفانيين في إيران في ذلك الزمان، والذي أبدأ إعجابا شديدا وكبيرا وتنبأ لجلال الدين الرومي بمستقبل باهر في هذا الإطار. انتقل وتنقل في أماكن مختلفة حتى عمر 38 عاما وبدأ بكتابة هذا الشعر. كان أحد أصدقائه وهو حسام الدين كان يقول له أن، وكانوا في الحمام العمومي كانوا يتحدثون ويقول أشعار، فقال له فشجعه على كتابة هذه الأشعار هذه في السوق وفي الأسواق، كان يتحدث إلى الناس، فطلب منه أن يجمع له هذه الأشعار فجمعها، وأصبح الكتاب المثنوي المعنوي الذي هو مشكل من 6 مجلدات من 26 ألف بيت. كان اسمه في السابق حسامي ناما، وبالتالي انتقل اسمه إلى مثنوي معنوي نظرا للقالب الشعري.
0: التصوف والزهد والعرفان مفاهيم متقاربة في الإسلام، لكنها تختلف في نطاقها وتفاصيلها. التصوف هو منهج روحي يهدف إلى تزكية النفس والتقرب إلى الله من خلال العبادة والرياضات الروحية. الزهد هو ترك الدنيا والرغبة فيها والانقطاع إلى العبادة والذكر. أما العرفان فهو مرتبة أعلى في التصوف، تشير إلى المعرفة القلبية بالله وتجلي الحقائق الإلهية في قلب العارف. ولابد من الإشارة إلى أنه هناك عدة طرق في الصوفية، منها الجشتية والقادرية، النقشبندية والقلندية، لكن العرفاء اختلفوا في عدد الأحوال والمقامات. السؤال لماذا؟ والجواب أن أغلب العرفاء كانوا لا يفرقون بين المقام والحال، وبالتالي كان عدد الأحوال والمقامات يختلف من عارف لآخر. واعتبر أبو نصر السراج الطوسي صاحب كتاب اللمع في التصوف أن المقامات 7، وهي التوبة، الورع، الزهد، الفقر، الصبر، التوكل والرضا. وأما الأحوال برأيه فهي 10، يعدها أبواباً للسلوك إلى الحق، وهي المراقبة، القرب، المحبة، الخوف، الرجاء، الشوق، الأنس، الاطمئنان، المشاهدة واليقين.

ويجدر التنويه إلى أن العرفاء قد استخرجوا عبارة المقام من الآيات الشريفة، بالأخص قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.

0: اللقاء بشمس التبريزي هو نقطة تحول في حياة وفكر جلال الدين الرومي، وفي رحلة البحث عنه فيما بعد في دمشق وبغداد وتبريز وقونية. وسواء كانت شخصية شمس التبريزي حقيقية، والمرجح أنها كذلك، أو مجازية أو رمزية، كأن يكون تخيلها أو تراءت له أو اخترعها، فإن نتائجها أحدثت تحولاً روحياً وفكرياً عميقاً في مولانا. فالبحث عن شمس كان في جزء منه روحياً ورمزياً، أي أن الرومي كان يسعى لاستعادة الحضور الروحي لشمس أكثر من مجرد شخصه. ماذا يخبرنا الدكتور حيدر عن هذا اللقاء التاريخي الروحاني النوراني؟
1: لقاؤه بشمس الحقيقي أو المجازي أيضا كان له تأثير في هذا الإطار، وبنى هذه الشخصية الكبيرة الأساسية. هو هاجر بعد هجوم المغول إلى وبداية الهجوم المغولي عندما سقطت نيشابور ومناطق خراسان شرق إيران سنة 618 للهجرة، وبالتالي ذهب أيضا إلى مناطق كثيرة، قام بجولات في المدن والحواضر الإسلامية في ذلك الزمان، وهذا ما شكل وكان هذه ثقافة عند العرفاء أن يجولوا في المدن والحواضر الإسلامية ليتعلموا وليعلموا في هذا الإطار. من هو شمس التبريزي؟ الذي أيضا هناك ديوان شعر لمولانا باسم ديوان شمس. هل كان شمس حقيقي أو مجازي؟ اختلفت الآراء واختلفت الدراسات وتنوعت النظرة إلى هذا الموضوع. من شكك بوجوده ومن أثبت وجوده؟ من قال أننا لم نراه وهو من صنع خيال مولانا أو جلال الدين الرومي وذهب ليبحث عنه في أقاصي الأرض؟ 7 سنوات كان يجول ويبحث عنه، باعتبار أن الرمزية يعني في الأدب الفارسي. هل كان شمس هو صنيعة مخيلة جلال الدين الرومي باعتباره أن كان يضعه هدفا ورمزا، وكان يريد أن يقول أني أريد الوصول إلى الله والتحرك نحو الله؟ ربما لم يفهم عليه ما كان يريد أن يقوله فشخصن هذا الموضوع ليبرر هذا الشوق وهذا الاندفاع وهذا الحب وهذه الحرقة، فقال أنا أبحث عن هذا الشخص. وربما كان شخصا حقيقيا عالما، لأننا في العرفان والتصوف وبشكل أساسي هناك علاقة بين المريد والمراد، بين الأستاذ وتلميذه، المرشد وهو هدهد. الهدهد هو الرمز في الأدب العرفاني الذي يقود هذه القافلة.
0: رسالة السلام والصداقة عند جلال الدين الرومي هي من أعظم ما خلفه للعالم، وقد تجلت في شعره وتعاليمه الصوفية ومواقفه من الإنسان بغض النظر عن دينه وأصله ولغته. جوهر رسالة الرومي أن السلام يبدأ من الداخل، فهو يرى أن السلام الحقيقي لا يكون بين الأمم فحسب، بل يبدأ من سلام الإنسان مع نفسه ومن صفاء القلب. فمن لم يطهر قلبه من الكبر والأنانية والحقد فلن يستطيع أن يكون رسول سلام، والدين عنده هو العشق ومعبده هو القلب.
2: أيها السائر في درب العشق، أيها السائر في درب العشق، قف. هذا الطريق لا يسلك بالعقل ولا يعبر بالحذر، هنا تخلع النعال ويحترق القلب كما الشمعه،

0: فالعشق نار لا يطفئها ماء الحكمة.
1: الحب أو العشق هو المحور الأساسي والعمود الفقري لجميع أعمال مولانا جلال الدين. كان يؤمن بأن الكون كله يدور حول محور الحب، وفي نظره الحب ليس مجرد شعور إنساني، بل هو قوة كونية وإلهية تربط كل شيء ببعضه البعض وتقوده نحو الكمال. في رؤية مولانا هناك أنواع في الحب وأيضا أبعاد مختلفة، فهو يتحدث عن الحب الأرضي كجسر نحو الحب الإلهي، وهناك الحب الإلهي وهو المحرك الأساسي للروح البشرية، وأيضا هناك حب النبي والأولياء الذين بهم يقترب المرء من الله. ماذا يقول الدكتور حيدر عن فكرة العشق في آثار الرومي؟
2: العشق في أعمال جلال الدين الرومي هو المحور الأساس لجميع أعمال جلال الدين الرومي. كان يؤمن بأن الكون كله يدور حول محور العشق، هو عبارة عن موضوع أن إذا أحببت شيئا فإنما حبك سيموت مع موته، كما نحب الوردة، كما يحب الطائر والبلبل الوردة عند الصباح، عندما تذبل وتموت لن يغرد لها البلبل لأنها زائلة. أن العاشق هو للمعشوق محتاج، الله يحب هذا العبد واختاره، وبالتالي عبر هذا الموضوع أن الله اصطفاه ليكون في خدمته واصطفاه ليكون على دربه، وبالتالي له أهمية كبيرة في موضوع العرفان والتصوف.
1: الصور المجازية في شعر الرومي تحمل في طياتها أبعاداً تتخطى مجال الرؤية، وأعماقاً تخرق الطبقات السبع للنفس البشرية وتسمو في طريقها إلى الله عبر سماوات سبع. كل عناصر الكون والطبيعة لها رمزية لدى الرومي مستمدة من القرآن الكريم، فالشمس نور ذات الله، لذا سمى نفسه رسول الشمس، واستخدم رمزية الماء على مستويات مختلفة، فصوت الماء للعطاش كالرباب، وهو أيضا ماء الحياة، ويرى الرومي توزع ماء العقل الكلي في قنوات مختلفة في الإنسان بوصفه ماء إلهيا ينساب في بستان. أما الحدائق عند جلال الدين فمستوحاة من جنات تجري من تحتها الأنهار، وهو يحلم بحديقة ليست السماء سوى ورقة منها. ولنا أن نتخيل أن كل مخلوق أو شيء على الأرض كان منبعاً يتفكر فيه الرومي ويسرح في تفاصيله، يتأمل كنهه ليعود ويترجم أسرار هذه الرحلة التأملية بأشعار تقرب المخلوق من الخالق والمريد من المراد. الدكتور حسن حيدر يشرح لنا الإبداع في الصور المجازية في شعر الرومي.
2: يعني بشكل عام الصور المجازية في شعر جلال الدين الرومي والدمج الحسي وتجسيد المفاهيم المجردة، يعني يحول مولانا مفاهيم مثل الحب، الروح، العقل، النفس إلى أشياء، إلى كائنات أو ظواهر طبيعية ملموسة. فمثلا يعني يشبه الحب البحر بالشمس، النار، أو بالكثير من الأمور والعوالم الموازية التي من خلالها يتم استخدام هذه الصور، ونبني عوالم خيالية يعني تدفع القارئ للتأمل. كل حكاية وقصة في المثنوي المعنوي هي بحد ذاتها صورة مجازية كبيرة تتخللها صور أصغر وصور أصغر، وهذا تأثير يؤثر على المتلقي بشكل عام، وتعدد والدينامية الموجودة والتعدد الطبقات والصور يعني تخاطب الناس كما ذكرنا كل على قدر عقولها، وبالتالي من أجمل هذه برأيي الشخصي أنا على

0: القارئ إن هو البحر والقطرة، هذه الصورة ترمز إلى وحدة الوجود وعلاقة الجزء بالكل. وهناك قصة جميلة جدا جدا جدا في مثنوي معنوي تتحدث عن هذا الموضوع، عن مسابقة كانت في أحد، هي قصة خيالية يريد إيصال مفهوم منها، قصة عن مسابقة كانت لي بين الروم والصينيين في الفنون. الروم كانوا معروفين بالنحت والصينيين كانوا معروفين بالألوان، وبالتالي قال من يجسد يأخذ جائزة، من يعطيني رسما أفضل. فأخذ الصينيون طلبوا الألوان من الملك وأخذوا منزلين مقابلين لبعضهما البعض، فوضعوا ستار بين الاثنين. الصينيين بدأوا رسم بكافة الألوان وخلطوا الألوان بشكل مذهل ورائع وأنهو، بينما الروم طلبوا منهم حجار لصقل الجدران فقط، فصقلوا هذه الجدران حتى أصبحت كالمرايا. عندما أزالوا الستار ليعرفوا من هو الفائز، انعكس نور وألوان المنزل الذي لونه الصينيون على الجدار الذي صقله الروم، فكان أجمل وأروع. وهذا بالتالي هو صقل القلب عند الرومي، أن تصفي قلبك ينعكس النور الإلهي عليه وبالتالي تصبح إلهيا.
1: التطهير في فكر الرومي يرمز إليه بالقصب المجوف والمحروق ليصبح ناياً عذب الألحان.
0: بداية كتاب المثنوي المعنوي يقول بشنو زنيت شو حكايات ميكنت، أزغم هجران شكايات ميكن، حدثني عن الناي بشنو زنيت شو حكايات ميكنت، اسمع لصوت الناي عندما تحكي لك. أن نعرف أن الناي إذا اقتلعنا الناي وكانت خضراء يجب أن تجف، يجب أن يكون جوفها خاليا تماما. ويقومون بهذا الموضوع كيف؟ عادة ما يقومون بإحراقها، عملية الحرق والكي التي تحدث داخل القصبة قصب وإفراغها يتم بالإحراق لإزالة كافة الشوائب والعوالق. وبالتالي كلما أفرغنا القصبة والناي من الشوائب في الداخل كانت انسيابية الهواء أكبر، وكان عندما نعزف فيها وندخل هذا الهواء يدخل فيها يصبح صوتها أعذب وأرق وأحن، ونحن نجد أن يكون عزف الناي مرافقا لها وهذا ليس صدفة. فهذا النفس والهواء الذي يدخل في هذه الناي عند جلال الدين الرومي التي تطهر، يجب تطهير هذه الذات من الداخل لتستحق أن يكون فيها نفحات إلهية.
2: أنا لست سوى قصيدة تبحث عن صوت، ولست سوى ناي يشكو فراق الأصل. مزق دفاترك القديمة واسمع صوت الناي، فما تبحث عنه يبحث عنك.
1: لا شك أن تأثير جلال الدين الرومي في الأداب والثقافات العربية والفارسية والتركية والغربية ما زال مستمراً في الشعر والرواية والموسيقى والرقص، وأولاً وقبل كل شيء في الفكر الإنساني الذي جعل من الحب الإلهي حباً عابراً للثقافات والأعراف والأديان ملتصقاً بجوهر الإنسان. العميد الشاعر مجدي الحجار في قراءة لبعض ملامح التأثر بالرومي كما ظهرت لدى عدد من الشعراء العرب المعاصرين.
3: كان تأثير الرومي في الشعر العربي المعاصر كبيراً، حيث وجد الشعراء في رموز شعره وإنسانية فكره وفرادة سيرته الشخصية منابع متجددة للإلهام، وقد وظف رموزه الصوفية بما يخدم أغراضهم الشعرية حتى لو كانت بعيدة عن التصوف. ولعل الرمز الأبرز والمشترك بينهم هو الناي وأنينه المعبر عن حنينه الدائم للعودة إلى أصله في القصب. فعبد الوهاب البياتي مثلا، وهو من شعراء الواقعية الاشتراكية، وظف هذا الرمز في سياق سياسي ثوري، فكان نايه نايا سياسيا بعيدا عن العشق الإلهي. أما محمود درويش الذي لم يعرف عنه ميل ظاهر إلى الشعر الصوفي، فقد قال في قصيدة

0: فانتازيا الناي. الناي خيط الروح، خيط من شعاع أو أبد، أبد الصدى. والناي أن يئن أني راجع من حيث جئت. السطر الأول صوفي بامتياز، أما الثاني فوطني بوضوح. ناي محمود درويش لا يتوقف عن الأنين والحنين إلى أصله في قصب فلسطين. محمد علي شمس الدين من أكثر الشعراء الذين تأثروا بالشعر الصوفي وبشعر جلال الدين، لكن تأثره بعيد وغير ظاهر، فإذا بقصائده تسبح في فضاء صوفي تضيئه رموز الرومي كالنجوم في ليل المعنى، تغمرنا أشعتها ونعجز عن التقاط مواقعها، حيث يقول في قصيدة الناي: سأدخل في الناي كي تذكريني، وأترك جسمي على قصب النهر يمضي إليك، خذيني إذا جالت الريح فوق القبور. ناي محمد علي ناي عاطفي يطوق إلى لقاء الأم التي خطفها الموت. هذه نماذج سريعة لبعض أشكال التأثر برموز الرومي، والقائمة تطول.
1: رئيس قسم اللغة الفارسية وأدابها في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن حيدر قدم أطروحة الدكتوراه في جامعة طهران تحت عنوان تجليات أشعار جلال الدين الرومي في أشعار ميخائيل نعيمة.
2: حضرت كافة كتب المجموعة الكاملة لميخائيل نعيمة، وبدأنا نقرأ بها من سبعون إلى مرداد وغيره وغيره وغيرها من الكتب، حتى وصلت إلى مقطع الغربة العظمى. هي مقالة منشورة كانت لميخائيل نعيمة سابقة، قال: ماذا تعرفون عن أناس عاشوا في زمان غير زمانهم؟ ماذا تعرفون عن أبي العلاء المعري وجلال الدين الرومي؟ كان هذا هو المفتاح الأساسي للدخول في عملية البحث. أيضا قمنا بعملية تطابق زمني مع الأستاذ تميم داري الذي كان في كامبريدج وأستاذ في جامعة كامبريدج، تواصلت معه وكان أستاذي أيضا في الجامعة في طهران، وقمنا بعملية تطبيق مكاني وزماني، أنه في السنة التي كان يعيش فيها ميخائيل نعيمي في لندن أيضا نشرت والترجمات لمولوي في نيويورك، أيضا في نفس الوقت الذي كان يعيش فيه بنيويورك نشرت كتب وترجمة لمولوي، وبالتالي ذهبنا إلى موضوع من أنت يا نفس، وجدنا الرابط أن في موضوع وحدة الوجود هناك تكامل، في موضوع العقل الكلي والعقل الجزئي، ثنائية الروح والجسد، الحب الحقيقي والحب المجازي، كلها كانت موجودة لديه. وحتى قصيدة من أنت يا نفس في الفارسي تكي هستي من أنت، وبالتالي كان له تأثير كبير، وتطابقت الكثير من المفاهيم التي استطاع ميخائيل نعيمة بسلاسة وبفكره الفلسفي إلى تحويلها وتسهيلها إلى ما كتبه في أشعاره الفلسفية الرائعة.
1: ولفهم المكانة البارزة للرقص الدوراني في حياة مولانا جلال الدين يكفي المضي مع الديوان وتأمل الأشعار المقفاة بكلمة باكوفتا، أي طرق القدم في الرقص أو سماع، والانتباه إلى كلمات القافية المرتبطة بالسماع والتي تشير إلى حركة الرقص. ويرى الرومي معشوقه يطوف حول بيته حاملا معه ربابا ليعمل راقصا ومطربا وساقيا. غزليات الرومي هي دعوة إلى تجربة اللاوعي في الحب. هذا الرقص هو تجل لشوق العارف أمام جمال الحق، وفيضان للحب من الصدر، ووسيلة للتحليق من قفص الجسد إلى الأعلى نحو الوصال الإلهي. المتخصص في الشؤون الثقافية والفنية الأستاذ محمد باقر كركي يشرح لنا رمزية ودلالة الرقصة أو الفتلة المولوية.
3: يعني هذا الأسود هني بيلبسوا هذا الجلباب، هذا الجلباب اللي لما يبرموا بيصير مو منفرج من تحت، فبصير يبرم مثل الناقوس مثل الجرس بيصير شكله، وبيلبسوا فوقه الخرقة أو الجبة اللي هي هذا الشيء الأسود. هيدي الجبة ليش لونها أسود؟ لأنه هي دلالة على الجسد. ليش هو لابس أبيض من جوا؟ دلالة على أصله السماوي، أصله المعنوي.

0: المعشوق يشع كالشمس، والعشاق يدورون حوله كالذرات. وعندما يهب نسيم ربيع العشق يبدأ كل غصن رطيب الرقص.
1: ماذا بقي من السماع ومن التكاية أو التكية المولوية حتى عصرنا هذا؟ الجواب مع الأستاذ كركي.
2: بقونيا مثلا، هو البيت المولوي اللي هو أسسه جلال الدين الرومي أو مولانا كما هو معروف، لا يزال يعني يقومون بالطقس كما كان. بمصر على بآخر الزمن المملوكي أيضا وصل المولويين على مصر، ولديهم تكية معروفة جدا وهي جزء من التراث المصري، ومهتمين بهذه التكية. بإيران في اهتمام كتير كبير، لأنه ما ننسى أنه باليونسكو، صحيح أنه مولانا جلال الدين اعتبروه كونه مدفون بقونيا اعتبروه أنه هو تركي، لكن هو كتب بالفارسية، عاش بالفارسية، وأساسا من منطقة ما كانت منطقة مسكرة على بعضها. مثلا بلبنان التكية المولوية الموجودة بطرابلس، والتي يبدو أنها رممت، في اهتمام فيها حتى من الدولة التركية.
1: إذا كانت الفلسفة محاولة لمواجهة الأسئلة الهامة والحقائق الكبرى ومحاولة لتفسير الوجود، فإن الشعر هو تجسيد لشطحات العقل، لخطرات الحكمة، لذهب الوقت ولبرق المشاعر. وقد وصف أرسطو الشاعر بالأقدر على إدراك أسرار القلب الإنساني، قائلا إنه ذلك الفارس المتمرس بخبرته وطاقاته التي يحارب فيها القبح بالجمال والشر بالخير والجهل بالمعرفة والباطل بالحق والجفاف بالمطر، فلا يشهر سيفه إلا في الظلمة وهو على صهوة فرسه، ليكتشف غابات الخوف ووديان الجن في رحلة خطافه إلى ما وراء المجهول. ويقول سيغموند فرويد: لم أكتب عن فكرة إلا وسبقني إليها شاعر. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الشعراء هم ورثة الأنبياء لجهة الوحي، وهم سابقو العلماء في ليل المعنى الأبدي، لأنهم يتوغلون عميقا في الروح لسبر أغوارها، حيث لم يصل شعاع قبلهم إلى داخل كل جرم صغير ليضيء على العالم الأكبر المطوي فينا. مولانا جلال الدين الرومي كثف وجمع وخزن وأفاض النور الإلهي في قطرة، قائلا: أنت لست قطرة في بحر، أنت بحر في قطرة. في الختام، كل الشكر لضيوف هذه الحلقة، والشكر موصول لمدير إذاعة لبنان السابق الأستاذ محمد إبراهيم لإلقائه بعضا من أشعار الرومي، كما نشكر الزميل بلال طراف الذي أجرى المونتاج للمقابلات الإذاعية، والشكر الأكبر للمستمعين الكرام على امتداد الوطن العربي. قدمنا لكم من إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون مولانا جلال الدين الرومي. إعداد وتقديم غادة جمعة، إخراج توني موراني.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم الثاني من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تجاه 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ويمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A. مستمعين الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدامولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة الأنباء ونستهلها بالعناوين. وزيرا دفاع تركيا وسوريا يبحثان ملفات الأمن والدفاع. القوات التركية تتسلم رسميا مهمة الشرطة الجوية للناتو بإستونيا. رئيس الوزراء العراقي يقول اتفاق خط النفط مع تركيا إنجاز استراتيجي، وإصابة رئيسة سلوفينيا بجروح طفيفة إثر حادث سير. وليكم الأنباء بالتفصيل. بحث وزير الدفاع ياشار جولر مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة ملفات شملت الأمن والدفاع. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فإن الوزيرين بحثا قضايا أمنية ودفاعية على الصعيدين الثنائي والإقليمي. أعلنت وزارة الدفاع التركية تسلم قيادة السرب 181 التابعة للقوات الجوية رسميا مهمة المناوبة ضمن مهمة الشرطة الجوية.

المعززة لحلف الشمال الأطلسي الناتو الكتلة 72. وذكرت الوزارة في بيان عبر حسابها على منصة إن سوسيال التركية إن قيادة السرب 181 أتمت أواخر يوليو تموز انتقالها إلى قاعدة أماري الجوية في أستونيا، ونفذت طلعات جوية للتعرف على منطقة العمليات إلى جانب استكمال الإحاطات المخططة والاستعدادات اللازمة. وأوضح البيان أن مراسم التسليم والتسلم جرت في أستونيا بمشاركة ممثل حلف الناتو العقيد كيث دي ماكي، ووزير الدفاع الأستوني هانو بيفكور، ووزير الدفاع البرتغالي جواو نونو دي لاسيردا تكسرا دي ميلو، وسفيرة تركيا لدى تالين باشاك تركولو، بالإضافة إلى أفراد من القوات الجوية التركية. وأضافت الوزارة أن اعتبارا من صباح الأول من أغسطس آب تولت قيادة السرب التركي المهمة رسميا، حيث ستنفذ مناوبات الاستعداد والاستجابة على مدار الساعة إلى جانب تنفيذ مهام مشتركة مع قوات الناتو والقوات الجوية الأستونية. هذا ونشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد لمراسم التسليم والتسلية الجوية. وصف رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي توقيع بلاده اتفاقا بشأن النقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان بأنه إنجاز استراتيجي. وقال الزيدي في منشور عبر منصة شركة إكس الأمريكية إن الاتفاق ينص على نقل وتحميل ما لا يقل عن 750 ألف برميل من النفط الخام يوميا إلى ميناء جيهان جنوبي تركيا عبر الأنبوب العراقي التركي، معتبرا هذه الخطوة إنجازا استراتيجيا مهما لتأمين انسيابية صادراتها النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا والعراق. وأضاف الزيدي أنه بموجب الاتفاق ستباشر شركات عراقية وتركية مهامها في هذا الاتجاه، مضيفا فيما ستعمل حكومتا البلدين ضمن مسار مدروس على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية وسواها من مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة وتدعم التنمية والاستقرار. هذا وفي وقت سابق من يوم أمس وقعت تركيا والعراق اتفاقا نفطيا مدته عام واحد لنقل 750 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب الممتد بين البلدين، بهدف ضمان الاستخدام الفعال للخط النفطي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. ويخدم خط أنابيب النفط العراقي التركي منذ نحو نصف قرن ممرا استراتيجيا للطاقة بين البلدين. ونقل بيان وزارة الطاقة التركية عن الوزير بايراكتار تأكيده على أن خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي لا يسهم فقط بالعلاقات التجارية بين البلدين، بل يدعم أيضا أمن إمدادات أسواق النفط العالمية، مضيفا يحمل خط الأنابيب أهمية استثنائية بوصفه مسارا بديلا في عالم يواجه أزمة مضيق هرمز، وفي ظل بقاء 20 مليون برميل عالق بشكل أو بآخر في الخليج، موضحا أن تركيا تواصل منذ نحو 50 عاما تشغيل خطين يمتدان من سلوبي إلى جيهان. وسبق أن بحث بايراكتار في بغداد في 9 من أيلول تموز ملف خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي مع الزيد الذي زار أنقرة في 28 من ذات الشهر. تعرضت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرس موسار لحادث سير مما أسفر عن إصابتها بجروح طفيفة، وأكد بيان صادر عن الرئاسة السلوفينية بأن موسار تعرضت لحادث مروري أثناء عودتها من فعاليات شاركت فيها بكرواتيا. وأوضح البيان أن رئيسة البلاد أمضت الليلة الماضية في المستشفى كإجراء احترازي، مشيرا إلى أنها تمكث اليوم في منزلها للراحة بعد إصابتها بجروح طفيفة. وأضاف البيان أن الحادث وقع بين مركبتين تابعتين للشرطة وأسفر عن إصابة شخصين أحد إصابتهما خطيرة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: شدد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من أراضي بلاده تجاه دول الجوار، ووجه بوضع آلية رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحالات. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع طارئ لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، ودون ذكر الشخصيات التي حضرت الاجتماع. ويأتي ذلك بعد أيام من تنفيذ السعودية والولايات المتحدة ضربات قالتا إنها استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة للمجموعات الموالية لإيران، ردا على هجمات بمسيرات استهدفت منشآت نفطية وقواعد عسكرية في المنطقة. وأفاد الزيدي بأنه شدد خلال الاجتماع على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، ووجه أيضا بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة. كما وجه الزيدي الأجهزة الأمنية العراقية بإنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار الاضطلاعي بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار. وأكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطنا الإقليمي، وتجدد التزامها الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، في إطار مسؤوليتها لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. هذا ويوم الجمعة أكد مصدر سعودي مسؤول أن الضربة التي نفذتها المملكة في العراق جاءت بعد استنفاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال الأشهر الماضية. ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن المصدر إن المملكة حريصة على علاقاتها مع العراق حكومة وشعبا، وأن الضربة الجوية لم تكن مواجهة ضد الحكومة العراقية أو الشعب العراقي. هذا ويوم الأربعاء أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء غارات جوية استهدفت مقراتها الرسمية في 7 محافظات. فيما أعلنت واشنطن والرياض تنفيذ ضربات دقيقة ونوعية استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة للمجموعات الموالية لإيران، ردا على هجمات بمسيرات وجهت نحو منشآت نفطية وقواعد عسكرية بالمنطقة. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك على خلفية تهديدات الولايات المتحدة بشن هجوم على إيران. وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية، أجرى عراقچي وبن فرحان اتصالا هاتفيا تناولا خلال المستجدات الإقليمية. وأكد عراقچي أن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، مشددا على أن طهران سترد على أي اعتداء تتعرض له، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية التداعيات التي قد تنجم عن أي مغامرة تقدم عليها. ويذكر أن عراقچي أجرى أيضا اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير. بحث مسؤول عسكري سعودي في العاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن التعاون بمجال الصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال لقاءات أجراها مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري مع مسؤولين أمريكيين ورؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع السعودية بأن البياري التقى عددا من المسؤولين الأمريكيين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي يجريها للولايات المتحدة الأمريكية دون تحديد مدتها. والتقى المسؤول السعودي مديرة وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكي ماري مورغان في مقر الوكالة، واستعرض معها أوجه التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما

0: اعتقل بياري في مقر وزارة الدفاع الأمريكية وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة مايكل دافي ووكيل وزارة الدفاع للسياسات البريدج كوبلي ووكيل وزارة القوات الجوية للشؤون الدولية جنتري ستيفن. وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين وبحث فرص تطويره بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن واستقرار المنطقة. كما بحث البياري مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو العلاقات السعودية الأمريكية ودورها في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. واختتم البياري زيارته بعقد اجتماع مع رؤساء تنفيذيين لعدد من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. واستعرض المسؤول السعودي خلال الاجتماع فرص التعاون في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030 ولا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير ونقل التقنية وتوطينها. وتأتي الزيارة وسط توترات تشهدها المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية التي اندلعت نهاية فبراير الشباط هذا، وقبل أيام نفذت السعودية والولايات المتحدة ضربات في العراق قالت أنها استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران ردا على هجمات بمسيرات استهدفت منشآت نفطية وقواعد عسكرية في المنطقة. والنبأ الأخير في النشرة، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 10 طائرات أمريكية للتزود بالوقود في طريقها إلى مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب. وذكرت صحيفة كالاكيلستي العبرية مساء السبت أن 10 طائرات أمريكية أخرى للتزود بالوقود في طريقها إلى مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب في وقت تتواجد 30 طائرة مثلها في مرابط المطار. وأشارت الصحيفة إلى أن تواجد 30 طائرة تزود بالوقود في المطار تسببت في تأخير الرحلات المدنية ساعتين خلال الأيام القليلة الماضية، والأمر سيزداد سوءا مع وصول الطائرات العشر الجديدة. ونقلت عن هيئة المطارات الإسرائيلية أن هذا العدد الكبير من الطائرات يشكل عبئا تشغيليا غير معتاد على مطار بن غوريون، وتخشى الهيئة من تفاقم هذه الاضطرابات مع ذروة موسم الصيف. وذكرت القناة 12 العبرية في 25 من يونيو حزيران بأن أكثر من 95 ألف مسافر استخدموا مطار بن غوريون في اليوم نفسه في أعلى حركة يومية يسجلها المطار منذ الصيف الماضي. ويشهد المطار عادة ضغطا تشغيليا خلال يوليو تموز وأغسطس آب اللذين يمثلان ذروة موسم السفر الصيفي هذا. وفي 15 من يوليو تموز المنصرم أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية التوصل إلى اتفاق يقضي بخفض عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية المتوقفة في مطار بن غوريون إلى 20 طائرة بحلول 21 من الشهر ذاته ونقل البقية إلى قواعد تابعة للسلاح الجو الإسرائيلي. وتوجد طائرات أمريكية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون وقواعد أخرى داخل إسرائيل منذ إعلان الحرب على إيران في 28 من شباط فبراير من عام 2026. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوع بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إذاعة لبنان.

0: لكن لديه كتابا. بهذه الكلمات مدح ملا جامي، وهو آخر شاعر كلاسيكي كبير في إيران، مولانا جلال الدين الرومي. المولوي إمام الدين، عماد الشريعة، سلطان العارفين، الشاعر المتصوف، زعيم المولوية، هذه الألقاب وغيرها حصدها أحد أهم مشاهير الصوفية الذين سلكوا طريق محي الدين ابن عربي لما له من سعة في المعرفة والعلم والدين والقانون والتصوف والعرفان.
1: آه يا قلبي المتيم، نحو المعشوق طريق يأتي من الروح. آه أيها التائه، هناك طريق خفي لكن يمكن رؤيته. هل امحت الجهات الست؟ لا تحزن، في صميم وجودك ثمة طريق إلى المعشوق.
0: لم يكن جلال الدين مجرد شاعر صوفي، بل كان أيضاً مفكراً عميقاً وفيلسوفاً، صاغ عبر شعره وتعاليمه نظرية فلسفية روحية متكاملة تقوم على رؤية صوفية عميقة للكون والوجود والإنسان. أبرز ملامح نظريته الفلسفية الوحدة الوجودية، إذ تأثر بمفهوم وحدة الوجود وإن لم يصغها بطريقة ابن عربي. هو يرى أن كل شيء في الكون يعكس نور الله، وأن الوجود برمته مظاهر لتجليات الحق. كما تناول مفاهيم عميقة كالكسب والعلة والمعلول والألم كطريق للمعرفة. وله أيضا نظرية الحب والعشق الإلهي المحور الأساسي لهذه الحلقة، كما يعتبر الرومي الموت ولادة جديدة وليس نهاية، إنه برأيه تحول إلى حالة أرقى من الوجود. خلص الرومي الفلسفة من عذاب العقل وقسوته، وأبحر في الدنيا مخاطبا الكائنات بقلبه وشغفه. ولد جلال الدين البلخي المعروف أكثر بمولوي أو مولانا أو الرومي في بلخ، أفغانستان الحالية. وفي مصادر أخرى يقال إنه ولد في واخش، طاجكستان الحالية. ولد عام 604 للهجرة الموافق لعام 1207 للميلاد. يمكن القول إن مولانا نشأ منذ طفولته في بيئة مليئة بالروحانية والمعرفة، وتأثر بشكل كبير وعميق بوالده بهاء الدين ولد الذي كان عالما صوفيا وعارفا كبيرا. للغوص في حياة وفكر وفلسفة المولوي، التقينا رئيس قسم اللغة الفارسية وأدابها في كلية الأداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن حيدر، وسألناه عن نشأة جلال الدين وبمن تأثر.
2: هذه الشخصية التي تأسست وفقدت فيما يلي فيما بعد والدها، وأيضا تم لقاءات أخرى له وتدريسه بعد وفاة والده، وتلقى تدريسه وتعليمه على يد برهان الدين محقق، والذي كان له أثر كبير أيضا بعد وفاة والده في تنمية هذه العلوم الدينية والعرفانية. في العمر 13 التقى بالعطار النيشابوري، وهذا العطار النيشابوري هو معروف وصاحب كتاب مقامات الطيور أو منطق الطير للعطار، وهو من كبار العرفاء والعرفانيين في إيران في ذلك الزمان، والذي أبدأ إعجابا شديدا وكبيرا وتنبأ لجلال الدين الرومي بمستقبل باهر في هذا الإطار. انتقل وتنقل في أماكن مختلفة حتى عمر 38 عاما وبدأ بكتابة هذا الشعر. كان أحد أصدقائه وهو حسام الدين كان يقول له أن، وكانوا في الحمام العمومي كانوا يتحدثون ويقول أشعار، فقال له فشجعه على كتابة هذه الأشعار هذه في السوق وفي الأسواق، يتحدث إلى الناس، فطلب منه أن يجمع له هذه الأشعار فجمعها.

0: وأصبح الكتاب المثنوي المعنوي الذي هو مشكل من 6 مجلدات من 26,000 بيت كان اسمه في السابق حسامي ناما، وبالتالي انتقل اسمه إلى مثنوي معنوي نظرا للقالب الشعري.
1: التصوف والزهد والعرفان مفاهيم متقاربة في الإسلام، لكنها تختلف في نطاقها وتفاصيلها. التصوف هو منهج روحي يهدف إلى تزكية النفس والتقرب إلى الله من خلال العبادة والرياضات الروحية. الزهد هو ترك الدنيا والرغبة فيها والانقطاع إلى العبادة والذكر. أما العرفان فهو مرتبة أعلى في التصوف، تشير إلى المعرفة القلبية بالله وتجلي الحقائق الإلهية في قلب العارف. ولابد من الإشارة إلى أنه هناك عدة طرق في الصوفية، منها الجشتية والقادرية، النقشبندية والقلندية، لكن العرفاء اختلفوا في عدد الأحوال والمقامات. السؤال لماذا؟ والجواب أن أغلب العرفاء كانوا لا يفرقون بين المقام والحال، وبالتالي كان عدد الأحوال والمقامات يختلف من عارف لآخر. واعتبر أبو نصر السراج الطوسي صاحب كتاب اللمع في التصوف أن المقامات 7، وهي التوبة، الورع، الزهد، الفقر، الصبر، التوكل والرضا. وأما الأحوال برأيه فهي 10، يعدها أبواباً للسلوك إلى الحق، وهي المراقبة، القرب، المحبة، الخوف، الرجاء، الشوق، الأنس، الاطمئنان، المشاهدة واليقين.

ويجدر التنويه إلى أن العرفاء قد استخرجوا عبارة المقام من الآيات الشريفة، بالأخص قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.

0: اللقاء بشمس التبريزي هو نقطة تحول في حياتي وفكر جلال الدين الرومي، وفي رحلة البحث عنه فيما بعد في دمشق وبغداد وتبريز وقونية. وسواء كانت شخصية شمس التبريزي حقيقية، والمرجح أنها كذلك، أو مجازية أو رمزية، كأن يكون تخيلها أو تراءت له أو اخترعها، فإن نتائجها أحدثت تحولاً روحياً وفكرياً عميقاً في مولانا. فالبحث عن شمس كان في جزء منه روحياً ورمزياً، أي أن الرومي كان يسعى لاستعادة الحضور الروحي لشمس أكثر من مجرد شخصه. ماذا يخبرنا الدكتور حيدر عن هذا اللقاء التاريخي الروحاني النوراني؟
1: لقاؤه بشمس الحقيقي أو المجازي أيضا كان له تأثير في هذا الإطار، وبنى هذه الشخصية الكبيرة الأساسية. هو هاجر بعد هجوم المغول إلى وبداية الهجوم المغولي عندما سقطت نيشابور ومناطق خراسان شرق إيران سنة 618 للهجرة، وبالتالي ذهب أيضا إلى مناطق كثيرة، قام بجولات في المدن والحواضر الإسلامية في ذلك الزمان، وهذا ما شكل وكان هذه ثقافة عند العرفاء أن يجولوا في المدن والحواضر الإسلامية ليتعلموا وليعلموا في هذا الإطار. من هو شمس التبريزي؟ الذي أيضا هناك ديوان شعر لمولانا باسم ديوان شمس. هل كان شمس حقيقي أو مجازي؟ اختلفت الآراء واختلفت الدراسات وتنوعت النظرة إلى هذا الموضوع. من شكك بوجوده ومن أثبت وجوده؟ من قال أننا لم نراه وهو من

0: سنة خيال مولانا أو جلال الدين الرومي، وذهب ليبحث عنه في أقاصي الأرض. 7 سنوات كان يجول ويبحث عنه، باعتبار أن الرمزية يعني في الأدب الفارسي، هل كان شمس هو صنيعة مخيلة جلال الدين الرومي باعتباره أن كان يضعه هدفا ورمزا، وكان يريد أن يقول أني أريد الوصول إلى الله والتحرك نحو الله. ربما لم يفهموا عليه ما كان يريد أن يقوله، فشخصنا هذا الموضوع ليبرر هذا الشوق وهذا الاندفاع وهذا الحب وهذه الحرقة. فقال أنا أبحث عن هذا الشخص، وربما كان شخصا حقيقيا عالما، لأننا في العرفان والتصوف وبشكل أساسي هناك علاقة بين المريد والمراد، بين الأستاذ وتلميذه، المرشد وهو هدهد. الهدهد هو الرمز في الأدب العرفاني الذي يقود هذه القافلة.
1: رسالة السلام والصداقة عند جلال الدين الرومي هي من أعظم ما خلفه للعالم، وقد تجلت في شعره وتعاليمه الصوفية ومواقفه من الإنسان بغض النظر عن دينه وأصله ولغته. جوهر رسالة الرومي أن السلام يبدأ من الداخل، فهو يرى أن السلام الحقيقي لا يكون بين الأمم فحسب، بل يبدأ من سلام الإنسان مع نفسه ومن صفاء القلب. فمن لم يطهر قلبه من الكبر والأنانية والحقد فلن يستطيع أن يكون رسول سلام، والدين عنده هو العشق ومعبده هو القلب.
2: أيها السائر في درب العشق، أيها السائر في درب العشق، قف. هذا الطريق لا يسلك بالعقل ولا يعبر بالحذر، هنا تخلع النعال ويحترق القلب كما الشمعة، فالعشق نار لا يطفئها ماء الحكمة.
1: الحب أو العشق هو المحور الأساسي والعمود الفقري لجميع أعمال مولانا جلال الدين. كان يؤمن بأن الكون كله يدور حول محور الحب، وفي نظره الحب ليس مجرد شعور إنساني، بل هو قوة كونية وإلهية تربط كل شيء ببعضه البعض وتقوده نحو الكمال. في رؤية مولانا هناك أنواع في الحب وأيضا أبعاد مختلفة، فهو يتحدث عن الحب الأرضي كجسر نحو الحب الإلهي، وهناك الحب الإلهي وهو المحرك الأساسي للروح البشرية، وأيضا هناك حب النبي والأولياء الذين بهم يقترب المرء من الله. ماذا يقول الدكتور حيدر عن فكرة العشق في آثار الرومي؟
0: العشق في أعمال جلال الدين الرومي هو المحور الأساس لجميع أعمال جلال الدين الرومي. كان يؤمن بأن الكون كله يدور حول محور العشق، هو عبارة عن موضوع أن إذا أحببت شيئا فإنما حبك سيموت مع موته، كما نحب الوردة، كما يحب الطائر والبلبل الوردة عند الصباح، عندما تذبل وتموت لن يغرد لها البلبل لأنها زائلة. أن العاشق هو للمعشوق محتاج، الله يحب هذا العبد واختاره، وبالتالي عبر هذا الموضوع أن الله اصطفاه ليكون في خدمته واصطفاه ليكون على دربه، وبالتالي له أهمية كبيرة في موضوع العرفان والتصوف.
1: الصور المجازية في شعر الرومي تحمل في طياتها أبعاداً تتخطى مجال الرؤية، وأعماقاً تخرق الطبقات 7 للنفس البشرية وتسمو في طريقها إلى الله عبر سماوات 7. كل عناصر الكون والطبيعة لها رمزية لدى الرومي مستمدة من القرآن الكريم، فالشمس نور ذات الله، لذا سمى نفسه رسول الشمس، واستخدم رمزية الماء على مستويات مختلفة، فصوت الماء للعطاش كالرباب، وهو أيضا

0: ماء الحياة، ويرى الرومي توزع ماء العقل الكلي في قنوات مختلفة في الإنسان بوصفه ماء إلهيا ينساب في بستان. أما الحدائق عند جلال الدين فمستوحاة من جنات تجري من تحتها الأنهار، وهو يحلم بحديقة ليست السماء سوى ورقة منها. ولنا أن نتخيل أن كل مخلوق أو شيء على الأرض كان منبعاً يتفكر فيه الرومي ويسرح في تفاصيله، يتأمل كنهه ليعود ويترجم أسرار هذه الرحلة التأملية بأشعار تقرب المخلوق من الخالق والمريد من المراد. الدكتور حسن حيدر يشرح لنا الإبداع في الصور المجازية في شعر الرومي.
1: يعني بشكل عام الصور المجازية في شعر جلال الدين الرومي والدمج الحسي وتجسيد المفاهيم المجردة، يعني يحول مولانا مفاهيم مثل الحب، الروح، العقل، النفس إلى أشياء، إلى كائنات أو ظواهر طبيعية ملموسة. فمثلا يعني يشبه الحب البحر بالشمس، النار، أو بالكثير من الأمور والعوالم الموازية التي من خلالها يتم استخدام هذه الصور ونبني عوالم خيالية، يعني تدفع القارئ للتأمل. كل حكاية وقصة في المثنوي المعنوي هي بحد ذاتها صورة مجازية كبيرة تتخللها صور أصغر وصور أصغر، وهذا تأثير يؤثر على المتلقي بشكل عام، وتعدد والدينامية الموجودة والتعدد الطبقات والصور يعني تخاطب الناس كما ذكرنا كل على قدر عقولها. وبالتالي من أجمل هذه برأيي الشخصي أنا على كقارئ إن هو البحر والقطرة، هذه الصورة ترمز إلى وحدة الوجود وعلاقة الجزء بالكل. وهناك قصة جميلة جدا جدا جدا في مثنوي معنوي تتحدث عن هذا الموضوع، عن مسابقة كانت في أحد، هي قصة خيالية يريد إيصال مفهوم منها، قصة عن مسابقة كانت لي بين الروم والصينيين في الفنون. الروم كانوا معروفين بالنحت والصينيين كانوا معروفين بالألوان، وبالتالي قال من يجسد يأخذ جائزة، من يعطيني رسما أفضل. فأخذ الصينيون طلبوا الألوان من الملك وأخذوا منزلين مقابلين لبعضهما البعض، فوضعوا ستار بين الاثنين. الصينيين بدأوا رسم بكافة الألوان وخلطوا الألوان بشكل مذهل ورائع وأنهوا، بينما الروم طلبوا منهم حجار لصقل الجدران فقط، فصقلوا هذه الجدران حتى أصبحت كالمرايا. عندما أزالوا الستار ليعرفوا من هو الفائز، انعكس نور وألوان المنزل الذي لونه الصينيون على الجدار الذي صقله الروم، فكان أجمل وأروع. وهذا بالتالي هو صقل القلب عند الرومي، أن تصفي قلبك ينعكس وبالتالي تصبح إلهيا.
0: التطهير في فكر الرومي يرمز إليه بالقصب المجوف وليصبح نايا عذب الألحان.
1: بداية كتاب المثنوي المعنوي يقول بشنو زنيت شو حكايت ميكنت، أزغم هجران شكايت ميكن، حدثني عن الناي بشنو زنيت شو حكايت ميكنت، اسمع لصوت الناي عندما تحكي لك. أن نعرف أن الناي إذا اقتلعنا الناي وكانت خضراء يجب أن تجف، يجب أن يكون جوفها خاليا تماما. ويقومون بهذا الموضوع كيف؟ عادة ما يقومون بإحراقها، عملية الحرق والكي التي تحدث داخل القصبة قصب وإفراغها يتم بالإحراق لإزالة كافة الشوائب والعوالق. وبالتالي كلما أفرغنا القصبة والناي من الشوائب في الداخل كانت انسيابية الهواء أكبر، وكان عندما نعزف فيها وندخل هذا الهواء يدخل فيها يصبح صوتها أعذب وأرق وأحن. ونحن نجد أن يكون عزف الناي مرافقا لها، وهذا ليس صدفة. فهذا النفس والهواء الذي يدخل في هذه الناي عند جلال الدين الرومي التي تطهر، يجب تطهير هذه الذات من الداخل لتستحق أن يكون

0: فيها نفحات إلهية.
1: أنا لست سوى قصيدة تبحث عن صوت، ولست سوى ناي يشكو فراق الأصل. مزق دفاترك القديمة واسمع صوت الناي، فما تبحث عنه يبحث عنك.
2: لا شك أن تأثير جلال الدين الرومي في الأداب والثقافات العربية والفارسية والتركية والغربية ما زال مستمراً في الشعر والرواية والموسيقى والرقص، وأولاً وقبل كل شيء في الفكر الإنساني الذي جعل من الحب الإلهي حباً عابراً للثقافات والأعراف والأديان، ملتصقاً بجوهر الإنسان. العميد الشاعر مجدي الحجار في قراءة لبعض ملامح التأثر بالرومي كما ظهرت لدى عدد من الشعراء العرب المعاصرين.
3: كان تأثير الرومي في الشعر العربي المعاصر كبيراً، حيث وجد الشعراء في رموز شعره وإنسانية فكره وفرادة سيرته الشخصية منابع متجددة للإلهام، وقد وظفوا رموزه الصوفية بما يخدم أغراضهم الشعرية حتى لو كانت بعيدة عن التصوف. ولعل الرمز الأبرز والمشترك بينهم هو الناي وأنينه المعبر عن حنينه الدائم للعودة إلى أصله في القصب. فعبد الوهاب البياتي مثلا، وهو من شعراء الواقعية الاشتراكية، وظف هذا الرمز في سياق سياسي ثوري، فكان نايه نايا سياسيا بعيدا عن العشق الإلهي. أما محمود درويش الذي لم يعرف عنه ميل ظاهر إلى الشعر الصوفي، فقد قال في قصيدة فانتازيا الناي: الناي خيط الروح، خيط من شعاع أو أبد، أبد الصدى، والناي أن يئن أني راجع من حيث جئت. السطر الأول صوفي بامتياز، أما الثاني فوطني بوضوح. ناي محمود درويش لا يتوقف عن الأنين والحنين إلى أصله في قصب فلسطين. محمد علي شمس الدين من أكثر الشعراء الذين تأثروا بالشعر الصوفي وبشعر جلال الدين، لكن تأثره بعيد وغير ظاهر، فإذا بقصائده تسبح في فضاء صوفي تضيئه رموز الرومي كالنجوم في ليل المعنى، تغمرنا أشعتها ونعجز عن التقاط مواقعها، حيث يقول في قصيدة الناي: سأدخل في الناي كي تذكريني، وأترك جسمي على قصب النهر يمضي إليك، خذيني إذا جالت الريح فوق القبور. ناي محمد علي ناي عاطفي يطوق إلى لقاء الأم التي خطفها الموت. هذه نماذج سريعة لبعض أشكال التأثر برموز الرومي، والقائمة تطول.
2: رئيس قسم اللغة الفارسية وأدابها في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن حيدر قدم أطروحة الدكتوراه في جامعة طهران تحت عنوان تجليات أشعار جلال الدين الرومي في أشعار ميخائيل نعيمة.
0: حضرت كافة كتب المجموعة الكاملة لميخائيل نعيمة، وبدأنا نقرأ بها من 70 إلى مرداد وغيره وغيره وغيرها من الكتب، حتى وصلت إلى مقطع الغربة العظمى، هي مقالة منشورة كانت لميخائيل نعيمة سابقة. قال: ماذا تعرفون عن أناس عاشوا في زمان غير زمانهم؟ ماذا تعرفون عن أبي العلاء المعري وجلال الدين الرومي؟ كان هذا هو المفتاح الأساسي للدخول في عملية البحث. أيضا قمنا بعملية تطابق زمني مع الأستاذ تميم داري الذي كان في كامبريدج وأستاذ في جامعة كامبريدج، تواصلت معه وكان أستاذي أيضا في الجامعة في طهران، وقمنا بعملية تطبيق مكاني وزماني، أنه في السنة التي كان يعيش فيها ميخائيل نعيمي في لندن أيضا نشرت والترجمات لمولوي في نيويورك، أيضا في نفس الوقت الذي كان يعيش فيه بنيويورك نشرت كتب وترجمة لمولوي، وبالتالي ذهبنا إلى موضوع من أنت يا نفس، وجدنا الرابط أن في موضوع وحدة الوجود هناك تكامل، في موضوع

0: العقل الكلي والعقل الجزئي، ثنائية الروح والجسد، الحب الحقيقي والحب المجازي، كلها كانت موجودة لديه. وحتى قصيدة من أنت يا نفس في الفارسي تكيهستي من أنت، وبالتالي كان له تأثير كبير، وتطابقت الكثير من المفاهيم التي استطاع ميخائيل نعيمة بسلاسة وبفكره الفلسفي إلى تحويلها وتسييلها إلى ما كتبه في أشعاره الفلسفية الرائعة.
1: ولفهم المكانة البارزة للرقص الدوراني في حياة مولانا جلال الدين يكفي المضي مع الديوان وتأمل الأشعار المقفاة بكلمة باكوفتا، أي طرق القدم في الرقص أو سماع، والانتباه إلى كلمات القافية المرتبطة بالسماع والتي تشير إلى حركة الرقص. ويرى الرومي معشوقه يطوف حول بيته حاملا معه ربابا ليعمل راقصا ومطربا وساقيا. غزليات الرومي هي دعوة إلى تجربة اللاوعي في الحب. هذا الرقص هو تجل لشوق العارف أمام جمال الحق، وفيضان للحب من الصدر، ووسيلة للتحليق من قفص الجسد إلى الأعلى نحو الوصال الإلهي. المتخصص في الشؤون الثقافية والفنية الأستاذ محمد باقر كركي يشرح لنا رمزية ودلالة الرقصة أو الفتلة المولوية.
2: يعني هذا الأسود هن بيلبسوا هذا الجلباب، هذا الجلباب اللي لما يبرموا بيصير مو منفرج من تحت، فبصير يبرم مثل الناقوس مثل الجرس بيصير شكله، وبيلبسوا فوقه الخرقة أو الجبة اللي هي هذا الشيء الأسود. هيدي الجبة ليش لونها أسود؟ لأن هي دلالة على الجسد. ليش هو لابس أبيض من جوا؟ دلالة على أصله السماوي، أصله المعنوي.
3: المعشوق يشع كالشمس والعشاق يدورون حوله كالذرات، وعندما يهب نسيم ربيع العشق يبدأ كل غصن رطيب الرقص.
1: ماذا بقي من السماع ومن التكاية أو التكية المولوية حتى عصرنا هذا؟ الجواب مع الأستاذ كركي.
2: بقونيا مثلا هو البيت المولوي اللي هو أسسه جلال الدين الرومي أو مولانا كما هو معروف، لا يزال يعني يقومون بالطقس كما كان. بمصر على بآخر الزمن المملوكي أيضا وصل المولويين على مصر، ولديهم تكية معروفة جدا وهي جزء من التراث المصري، ومهتمين بهذه التكية. بإيران في اهتمام كتير كبير، لأنه ما ننسى أنه بالأونسكو، صحيح أنه مولانا جلال الدين اعتبروه كونه مدفون بقونيا اعتبروه أنه هو تركي، لكن هو كتب بالفارسية، عاش بالفارسية، وأساسا من منطقة ما كانت منطقة مسكرة على بعضها. مثلا بلبنان التكية المولوية اللي موجودة بطرابلس والتي يبدو أنها رممت، في اهتمام فيها حتى من الدولة التركية.
1: إذا كانت الفلسفة محاولة لمواجهة الأسئلة الهامة والحقائق الكبرى ومحاولة لتفسير الوجود، فإن الشعر هو تجسيد لشطحات العقل، لخطرات الحكمة، لذهب الوقت ولبرق المشاعر. وقد وصف أرسطو الشاعر بالأقدر على إدراك أسرار القلب الإنساني قائلا إنه ذلك الفارس المتمرس بخبرته وطاقاته التي يحارب فيها القبح بالجمال والشر بالخير والجهل بالمعرفة والباطل بالحق والجفاف بالمطر، فلا يشهر سيفه إلا في الظلمة وهو على صهوة فرسه ليكتشف غابات الخوف ووديان الجن في رحلة انخطافه إلى ما وراء المجهول. ويقول سيغموند فرويد: لم أكتب عن فكرة إلا وسبقني إليها شاعر. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الشعراء هم ورثة الأنبياء لجهة الوحي، وهم سابقو العلماء في ليل المعنى الأبدي، لأنهم يتوغلون عميقا في الروح لسبر أغوارها، حيث لم يصل شعاع قبلهم إلى داخل كل جرم صغير ليضيء على العالم الأكبر المطوي فينا. مولانا جلال الدين الرومي كثف وجمع وخزن وأفاض النور الإلهي في قطرة قائلا: أنت لست قطرة في بحر، أنت بحر في قطرة. في الختام كل الشكر لضيوف هذه الحلقة، والشكر موصول لمدير إذاعة لبنان السابق الأستاذ محمد إبراهيم لإلقائه بعضا من أشعار الرومي، كما نشكر الزميل بلال طراف الذي أجرى المونتاج للمقابلات الإذاعية، والشكر الأكبر للمستمعين الكرام على امتداد الوطن العربي. قدمنا لكم من إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون مولانا جلال الدين الرومي. إعداد وتقديم غادة جمعة، إخراج توني موراني.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.